0: حقك بيوان ديبكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: هاشتاو حوت بوينت حوت.

0: رقيب يقبل ناكرة هستكا تو مجبوري قوي يعني نا كسي كهيك لا تو باش سربه بويا خيانتك او دوايش باشي مانا بيتو دلنيا بخيانت غارنيا باشي مانا بيتو
1: بلام قد امت ماني بينا بخش ريا سواني
0: جا تو بلي لي خوش بين تو بلي بيالين بيتو جيان من من خوم يكي كملو كساني كا للاي زكترين هاوري مو خيانتم لك راو كا بلام دو صالي يسو تالا بيري بكم شون بتوانم ام دو صالة ازاري ام دو صالة لبيركم نا لبير ناكره

0: لمجتمعك يا
1: تو تمنك هي تمن دريج بيت قد ام ربري ام حاله بوتتو ناباكي كردن
0: والله يا تو انا بعين شلون انا بقبل ادر شنو
1: بلا بلا
0: نشكر نشكر من فخر ان فيك نشكر برادر كان مامو بتمني قوانو
1: بن شي با جنجي اسو با خلق دليت
0: والله بخلجي جنجي امره عليهم جنجي ابي بس سرخوي ريزي قوله بقري يا التزاماتي اخلاقي هبه برون اجتماعك برو هاوريكاني برو دراسي برو
1: هم ايشي بوك سانالك ناباهي اكن
0: والله او كسانك ناباهي اكن هو دارم بخوانا بشنو اهم اي دارم بخوانا بشنو هاني تيجي يعني وافقن كخلق بين دزاينك بخيانس كان خيانت خاونك يرسوا بيه.